0: لاستم كفا فيه.
1: تيميسي نينا ماندي أم صوفتون صو تيميس أري ساتة توك نوفاتة تفلو بيرنينة تساو رسالة كشاسة تغير هنا نيرن غير نيرن غير دسا تينو فلوم نايا تاوانات ني فكيريزانا تاوانات ني فاساروتانا تاوانات ني فانتشانا تاوانات ني تيمانا نفاتمتمانا تفيتا زانكا ني فلوبيرينينا سين فرونزن تودينا نين نانا تتركا نوفنيس تتركا دولو نوفن ستين ريت فاني نوفن ني تنورا مالاكاس ني نوفن سانكاي نانجالاري ساتينو كتانا فيرينين نانانا تاوانتيا زولانا تمتي فيرينين تي نانوك كبواتي روزي فوقا فلامينا غباتي لفوق فوقا نفاتسو غباتي لفوق ستين ازغاد ناتو تاوان ناميد وانا سنتغانا فما تكاسكيرا دي وان تغانا كاي ما تكاسكيرا دي وان تغانا كمالا أعين أنت كيسنا يا ناس نشوفن كوفرنمان ينتوب كنشوفن كوفرنمان كوفرنمان تبتني أسرعته مفاجئ نانم في قاس ستين واتاو فان بولا ما نركن سايد ساو تيم أتوك يا ناس ينتوب كو أنتي
2: Tinis

0: تمك فافي
1: تي امنيرا سومني يسا طبقه لو تي مانديكيل تي طبقه تي مانديكيل طبقه تي مانديكيل تي نيوالي فيتو نابان ذا كانورن تسمايتا فاولا نميتا واتلي جيركا بوكا رين سارين ام لي اولي سانا لاف سو فوزو ام كومبلكس سو فيلا ارم بي فاميسا تشوتا كامينسو يات كابوكا ودي سامي فاولا نيتا لي فيتو نابان ذا كانا بشوي امانا لي تيلي ستاج فاتي مانا ملي Tsiramanto ko niya pin, pitsesin ni tar ni amnula na amni amana leula na retire stas fa tsirka poka ben faula to ko manding kami tso malakas malona sa sa misa am so va tsana ki to fto na yetsiru amni ta tiavana tum tsusi ve tira tira ve mano mana so fa ok sa fan me na tul tsirto fa to ko tunga sana le malakas malona sa sa misa ti Sang Vini tan seru amana nulan ciraman soye.
0: Shota tumpukla, shota tumpukvav.